هذا هو لهيدا وهو إلى حطه وإن لا حبيبي دا أولولا هدو تتو إلوي تدو إتو إلا أنا لي فو أتا فلا فو فو فو هذا هو لهيدا وهو إلى حطه وإن لا حبيبي دا أولولا هدو تتو إلوي تدو إتو إلا أنا لي فو أتا فلا